شوف الاخ اللي فينا ماشي دابا تسالي فينا ما تهبطو السوق شوف داك السمو المجتمع ديال الكرافون ولا شي ناس اللي مشيو لموريتانيا ويجي معاهم باش الكازين راه غادي يعطيو واحد

0: شوف لكي لما تيدي ما تسادي تيدي ما تدوز السوق شوف لك السمح المول الشمال ديالك راه كنقول له شي ناس يمشيو لموريتانيا ويجي معاهم باش اللي كيزيد راه غادي يعطيو واحد هذا واحد
1: En Islas Canarias, Radio Guiniguada.